0: صباح ومرين
1: كما همغان انده دي تقبل مشانغا جهوما
0: مرين تبل
1: تيه تين تالي صلو كيبيتا هوينا ماملا تقبلو انكوك اوه مرين صباح ومرين
0: صباح ومرين مرين تبل
1: حاسي بيسلي هوي لبلا بشوت انده دي تقبل مشانغا منا كيكو كويتا خودا جون سامحو فامسا فلخلو دي مخامي
0: ايميني مرين وان
1: يسو كي مرين
0: واري بي
1: هاليلوي.